الدابل حس قونا بالبول شرنا شي سكانير دراج بغينا حنا يبشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج ارا ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الدروش كبدا من الفوق هكا وما قالش